0: Jadi kita nih misalnya ada hajat, apa hajat kita nih contohnya hendak berdatang, misal tarima orang nggak kada lah, tarima orang nggak kada lah, hendak tulak tu inna anzalna baca hula, nah katakan tak, iya enggak ada tarima orang berdatang ngelih, atau hendak melamar gawian, pas melamar mendatangi bos, baca itu lah inna anzalna nih, pas turun pada rumah tuntung baca doa rumah. Keluar rumah bismillah tawakkaltu alallah dan seterusnya baca inna anzalna. Nah, supaya hajat kita itu kabul. Jadi ada keperluan apa baca inna anzalna nih. Hajat apapun kita baca inna anzalna dulu insyaallah kabul hajat itu.
1: اللهم تعالى متذكر وتذكير ونفع وانتفاع والفائدة والاستفادة والحثالة تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نخص منهم لسيدتنا خديجة بنت خويلد الكبرى سيدتنا عائشة الرضا سيدتنا فاطمة الزهرة سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم أجمعين ونخص منهم سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني والإمام المهاجر لله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا آل بعلوي ونخص لمؤلف هذا الكتاب العارف بالله العالم العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عمر العيدروس وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وكافة الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ونخص لأئمة الأربعة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا الإمام أحمد الرفاعي سيدنا الإمام أحمد البداوي وأصولهم وفروعهم جميع الأولياء والعلماء في بلادنا إندونيسيا ونخص لجميع الأولياء والعلماء في بلاد البنجر نخص منهم سيدنا الإمام قطب البلاد مولانا محمد أرشاد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري الشيخ محمد شهراني بن عبدان البنجري الشيخ محمد شهراني بن عارف البنجري الشيخ محمد سمان بن حجي مولي البنجري وشيخ المشايخ في زمانه أبي محمد أمين بدالي البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وجميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا مشايخنا الذين اتصل سندهم إلينا ونخص منهم لسيدنا الإمام المحدث أبويا الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد الوالد الأستاذ محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ علي بعبود والداعي إلى الله أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون وكي هجي أحمد رضوان لقبانكي وكي هجي أحمد غزالي البنجري وكي هجي سرياني بن رئيس أمونتي وأصولهم وفروعهم من انتسب إليهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى ذريتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وخصوصيتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على وبسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى، halaman 20، سورة من القرآن، surah daripada Al-Quran yang bisa mendatangkan, yang bisa menjadi penyebab rajaki nyaman sampai ke kita. Suratul Hijr, surah Al-Hijr. Di juz berapa yuk surah Al-Hijr ya? Ada yang ingat lah? Surah Al-Hijr juz berapa? Buka Google loh setumat lah. Nak kau ni Google dulu nah. Surah Al-Hijr. Al-Hijr berapa? Nomor berapa lah? Surah ke-15 dalam Al-Quran lah. Surah nomor 15. Kada tahu juz berapa nah. Kada sorang cari tadi. Jumlah ayatnya 99. Surah Al-Hijr itu ayatnya 99 ayat. Man katabaha, siapa nang menulis surah Al-Hijr?

بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال المأمور. سن سيف بخير بن سالم سيف عبد القادر الجيلاني سيف أحمد بن عيسى سيف كي مقدم سلام عبد الله بن علي والحداد الله ضرم الشافي وشيخ مولى المهضمين برام سنن بن سلم وفور إهم وصل حبيب بن عبد القادر السقاف وصل حبيب علي بن أحمد السقاف وصل حبيب علي بن محمد بن حسين الأحبشي وأصولهم وفروئهم وخصا إلى الحبيب علي بن محمد باعقل وسنة حبيب علي بن محمد باعقل وسنة حبيب حسين بن طاهر وسنة حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسنة الحبيب حسين بن بكر السقاف وسنة الحبيب مهدي بن أبو بكر السقاف وسنة حضروي بن طالب والنور من بنت مهدي وأصولهم وفروئهم وخصا

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: حياة مباركة صلوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك ورحمة الله. أهل الله شرون محمد رسول الله على سيدنا محمد.
0: الله

0: هو أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات وعلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحيينا ربنا بالسلام وسلم الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ووسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أمين يا الله يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، خص مجاهدين المجاهدين في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. وأكرمنا يا ربنا بالصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وإنك على كل شيء قدير. اللهم إن صهاينة اليهود قد طغوا البغى وأسرفوا في الطغيان، إنهم قتلوا النساء ونفروا الأشلاء وأرقوا الدماء. اللهم لا تمكن لهم في بلاد المسلمين أبدا. اللهم اجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وسعيهم في وبال، إنك أنت الكريم المتعال يا عزيز يا قهار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استدك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها نصبنا إليك وجوهنا ورفعنا إليك كفنا فلا تردنا يا مولانا خائبين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قبل الله منكم.